0: نعم تاور 95 مايك كيلو فول استابليشت اون ذا ILS 06
1: 95 مايك كيلو ثانك يو جست انسايد 9 مايلز كونتاكت ذا تاور 118 ديسيمال 7 اون ذا بيست
0: بيتا تاور 118 95 مايك كيلو ال ذا بيست ثانك يو Tower and Air 5, Mike Kilo, hello, we're free establishment LS 06, 7.5
2: miles. Air 5, Mike Kilo, Shantara Kiri, wind 05 degrees 16 knots and we're 06 clear to land.
0: 6 clear to land, Air 5, Mike Kilo.